بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن

أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ

ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه

يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط.

الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم.

يهتمون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم

أصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.

يوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأخذتهم

ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين.

والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم

إياكم وهو السميع العليم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر

0: وليتمتعوا فسوف يعلمون
1: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم

مشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة

إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه

قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب

الحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلق

0: وقب من انكر بالفراد لا يقول على اياتي عبدا خديما فاس بالعادي اذكر اجر الذين شربوا
1: مانجين بيكو بيكو

أبدا خديما فاس بالحياة. أشكر شكر الذين شربوا من أجبي وللجنان خربوا وجد آيات لا ترى لخير معجزة بانت لجن خير يجود للزواد بالجهاد وجود يكون شرخيان خيان الباخ بلا إماتة ولا تنهجه ولا سمات أتاني الباغي الكتاب الأصمات

كما مزفه أن لا يتجرم نفعلا به داغنا إلى سكور من سقرني خلق بقى إذا من ربي يا مالكي خليلي ولدي وغرماني ندائي تبي براني من كل عيب ومرل وخيرني في كل غرل بريد من عيوب نفسي.

وجهني وجب الخردة خلبي زبابي كون ربي خلدي حبي ولي جالك أسرا كلي وجالي أنا وتدارين وفيهما جال لي جارين نظرني بما بدا.

أقبلت أديتي إلا يا أقبلت أدية الكريم وكل ما كنت من الله الأرام آيات منزل كتاب نسلي وإنني يا للأشعاب معجلي إذا تلوت آية

أبقى شرع ما يلزي لي خادة بنا لجي ندافة خادة هدية مني إلى خير الورى شرع علي من دا وصورة ما ديني لخير من

الكرم باخ وضاد لا أبارخ الكرم شاء الإله أنني مكرم خل وهب وبي أكرم رليت أنا وأميراني وكان لي بالأمن في أغراني وعجاني جميل ما بجميل.

زمان يبارز المنتقم البارز من إذا تلفت من إله جلبا وإن صرفت من إله سلبا ليجاد بتوحيد ربي الأهد مسجدني بغلو الله.

ምላሪ በመት ባላው ይሁኒ አንጆዲ ወርባይ ኒማልሱያው ኒማካሽማይ ንባሪ ኸድዋጃቱ ኢንዳል ባህሪ ማዳንቢ ኸሲልቱ ምዝላባይ አባውዳ አፍዳሊል ወራፊል በርሊ በኸይሪ ማቲም ጀደሊ ቢብሪ خدمني في البر والبحر معاي ما تقول لذي برمرد وبحر جمعي وجعني في البر والبحر المنى من كان خير الورى ما كان منى

0: Kouyaté.
1: Groupe de communication
2: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
3: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. La radio au service des populations. Radio
4: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
5: Fiti Toubandam.
4: Groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba. UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Nous Fiti Toubandam.
1: Radio UCAP FM
2: 103.5.
1: La radio au service des populations.
2: Nous sommes ici à Toubandam.
6: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم وبحرمة رجب وشعبان وشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وبحرمة كل ما عزمته وكل من عزمته صل وسلم وبارك عني أبدا على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم هذا المكتوب مفاتيح البشر والأمن والجنة في الصلاة والتسليم على مقيم السنة آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي من علي بخدمة الرسول وجعلني بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم بخير رسول والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب العالمين. أما بعد، فالله أسأل بحق وجهه الكريم أن يجعل هذا المكتوب عملا صالحا متقبلا ثوابه لا يرين وأن يسميه تعالى مفاتيح البشر والأمن والجنة في الصلاة والتسليم على مقيم السنة وأن يتقبله مني بقبول حسن وأن يهب لكل من اعتنى به سعادة الدارين مع كفاية هميهما وأن يغفر لجامعه مغفرة تجعله كمن لن يذنب قط وأن يغفر لوالده وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات آمين يا رب العالمين. اللهم يا رؤوف يا جميل يا باقي يا رحمن يا جواد يا بديع يا رحيم يا جامع يا بارو إنك قلت إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك الراجل المحسن والزني بين يديك قائلا لوجهك الكريم يا من مراده لديك فصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وتقبل مني هذه الحروف وغيرها يا من لديه خير معروف لوجهك الكريم آمين يا رب العالمين ووفقني وكن لي آمين. أحب سلبي وأتسلم سرمدا على الذي سميته محمدا ناهع سلبي وأتسلم سرمدا على القليل والحبيب أحمدا نافع سلم وتسلم كل حين على نبيك الرئيس السالحين أحب سلم وتسلم في أبد على رسولك سراج من عبد لطيف سلم أبدا وسلم على خليلك مراد العلماء لطيف سلم أبدا مع سلام على سراجك الذي جل الزلام اكتب له في آله والسحب خير سلامين ووضح لحبي رب رسول الله في أقلامي بشارة يا من محا بلا ملائي رب رسول الله في أقلامي بشارة يا من محا ملامي وجه لأفضل الورى محمدي منك بشارة الكريم السمدي ملك نبي الله في أقلامي مسرة تبقى وزد إعلاني لأحمد المنطار أوصل المنام يا فاعلا قدمته في الأمنام لأحمد المختار أوصل المنام يا فعلا قدمته في الأمنا اكتب صلاة وسلاما لا يرى مثلهما لمن أضال الحيرا آت رسول الله ما لم يكن ولا يكون أبدا لممكن فتبت أن المنتقى قد فاق ما مضى ومن يأتي ومن في ذا الزمن تصيم باق وصلاة قلدة على الذي شكم النساء ما ولدت فابن رسول الله يا ذا القدر مراده بلا أذى أو قدر يا ربي يا جميل يا باقي هدي للمصطفى المنى بغير هدي سب صلاة شيعت ببشري مسلما على فقار البشر للمنتقى أوفر صلاة بسلام كما له أوحيت أفضل الكلام بوجهك الكريم قلبك الصلاة مع سلام للذي تنمو علاه وصل لمختارك ما لا ينحصر من المنى يا معصر المنتصر نافع أوصل بالنبي ما يرغب فيه فأنت الواهب المرغب على رسولك النبي محمد صل وسلم سرمدا يا صمد مهبت بالصلاة والتسليما يا خير بر لم يدل عليما والله صل وسلم كل عام على الذي كتابه خير دعام إلى نبي الله نور الدهر صل وسلم كل شهر للمنتقى أوصل بغير لوم بشارة تخلد كل يوم نظير بجاه المصطفى ممري ومجلسي ومسكني وبري بحق وجهك الكريم اغمري وكل ما علي عني كفري يا الله يا رحمن يا رحيم يا حج ويا قيوم كل يحميا آتني الأعظم والكتاب والتقن الحساب والعتاب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاتك التي صليت عليه وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سلامك الذي سلمت عليه وجزه عنا ما هو أهله اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صد وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واجعل هذا المكتوب بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم من مقدمات البشر والأمن والجنة التي وعد المتقون آمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتل لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم واحمد واشكر عقائدي وأقوالي وأفعالي وأخلاقي واجعلني من أحد الحامدين لك إليك وهب لي أن أكون بشارة لجميع الأمة بلا شيء يسوءني أو يضرني واجعل كبدتي من أحد الحمد والشكر إليك واجعلني مؤمنا مسلما محسنا بما تحب وترضى كما تحب وترضى وتقبل مني يا شكور شكري هذا يا الله صل أبدا وسلما على الذي جعلته لي سلما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل والفتن بجاهه الروائل قبل انتحاء تدري القبائل وبشرا بي جملة الأخيار والنجمي من ضرر الأغيار واجعل بقية نكوسي خيرا والفتن قبل انتحاء غيرا والله يا حفيظ صل بسلام على الذي لديه هذا الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل بجاهه العظيم كل بركة وخير قصر كل واجعل عقائدي منبرات واجعل به كل يذا خيرات اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وأعزني من كل ما استعذت بك منه في هذا اليوم وقبله وافتح لي أبواب الخيراتها لي ويسرها لي وبارك لي في كل بيتي وفي كل ما اخترته لي بركة تضيدني حبك وحب رسولك وحب كل ما اخترت لي حبه واكفني كل ما لم تحبه لي قبل توجهه إلي وقبل توجهه إليه وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين يا رب العالمين. اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وثبت لي خير الإيمان وخير الإسلام وخير الإحسان وحب الله تعالى وحب رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم وحب كل ما اخترت لي حبه وسعادة الدارين مع كفاية هميهما آمين يا رب العالمين بلا محو أبدا يا الله يا حفيظ صل بالسلام على الدليل تبه هذا الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واحفظ بجاهه العظيم عقدي من العيوب واحمني عن وقدي يا الله يا مانع صل بسلام على الذي به كفيت الملام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وامنع بجاهه العظيم قلبي من العيوب واحمني عن صلبي يا الله يا كافي أدن خير الصلاة مع سلام للذي تنم علاه سيدنا محمد والآل والصحب في الحال وفي المآل والتكني كفاية تسر من قبل قصد كلما يضر يا الله يا أحد صل بالسلام على الذي لك به مني القلام سجدنا شفيعنا محمد وآله وصحبه والحمد واجعل عقائدي بجاهه العظيم خالصة واشكر به هذا النظيم والله يا معبود صل أبدا على الذي لك دعا وعبدا سيدنا محمد والآل والصحب في الحال وفي المآل وليثبت بجاهه الإسلام ووفق الفكرة والأقلام يا الله يا رقيب صل سرمدا على الذي عمره قد حمدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي الإخلاص من جناني به ونور لي به جناني يا الله يا خير محب ومحب يا من جعلت المنتقى لك أحب صل وسلم وبارك سرمدا عليه بالآل ومن قد حمدا من صحبه والصالحين طرا واجعل به عمري هدى وبرا يا الله يا من فعل لي حبك مع حبي حبيبك الذي الخير الجمع يا الله يا من فعل لي حبك مع حبي حبيبك الذي الخير جمع صل وسلم وتبارك كل حين على حبيبك حبيب الصالحين سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وعندك اجعلني حبيب الله حبيب افضل الورى بالله يا الله يا فاعل يا مختار يا من لديه كل ما يختار صل وسلم سرمدا على الامين سيدنا محمد من لا يمين وآله وصحبه وهبيا فوضا به يغبطني من قبليا وفيه إنك الوهاب يا من به لم ينحن الإرهاب يا الله يا فتاح صل سرمدا وكرم من على البشير أحمدا وآلك وصحبه في الحال وفي المآل يا مقيم الحال يا قائد القيل إلى جهاته يا مغنيا بك يدي عن هات صل وسلم سرمدا على النبي رجاء كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآل واصحبه في الحال وفي المآل والتقني أهوال يوم الحشر وليكن في أبد بالبسر واجعل وجهك الكريم قليل للمتعلمين خير السبل واتهدنا بك الصراط المستقيم واتهدنا بما يصح عن فقير والتقنا الضلال والاضلال وخذ لنا مع الرضا الحلال يا الله يا بارئ سد بالسلام على الذي عصمتني من الملام بجاهه سيدنا محمد وآله مع السحاب الحمد وهب لي الكتاب وتفر العيوب وعلم من لي به خير الغيوب وثبت الإيمان والإقامة والقوة الحسنة بالسقامة وهدي الهدى وقدد للفلاح وتقني الريب واجزب لي الصلاح يا الله يا كريم صل أبدا وصل من على نبي عبدا وقاد غيره إلى العبادة وليثبت جاهه إفادة سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليقم بغيب خير ورباح وليكن بغير خير ورباح وبجمال وبقاء بمباح واشكره هي بقدر الذات في مدح من قرب باللغات يا فاضلا فضله القلاق يا من به فارقني الإملاق واجهتك اليوم وللرزاق كان بما تنمو به الأرزاق محوت ما عني بك النفاق عن المحا وجاءني النفاق محوت ما عني بك النفاق عن المحا وجاءني النفاق رضت لي ما ظانه الوفاق بما به استنالت الآفاق جاء الردى والفوز والاعتاق بك كما بك عتلت عتاق بك احتوينا ما له نشتاق صلى عليك الاكرم القلاق يا الله صل وسلم سرمدا على النبي عربي احمد واله وصحبه واذهب لغير نحو كل ضر يذهب يا الله

ابني في الآل والسحب وقلبي علمي وليقر في كل شيء مغنيا قديتي عن الأذى مستغنيا وتغني بحق وجهك الكريم عن الأوى وليكن بما أروم. اللهم صل على محمد حتى لا تبقى صلاة، اللهم وبارك على محمد حتى لا تبقى بركة، اللهم وسلم على محمد حتى لا يبقى سلام، اللهم وارحم محمدا حتى لا تبقى رحمة، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، واغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك مجيب الدعوات إنك مجيب الدعوات، واجعلني من أحب عبادك إليك، واجعلني سرورا لجميع أحبائك في الحال والمآل، آمين يا رب العالمين. اللهم لك الحمد حمدا قالبا مع قلوبك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له بنعمك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك، ولك الحمد حمدا لا جزاء لقائله الى رداك، وعند طرفه كل عين وتنفس كل نفس عليك وعلى كتابك وعلى رسولك وعلى كل ما اخترته لي. يا الله يا رحمن يا رحيم، لك الحمد والشكر على الدنيا وعلى الاخره، فصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، وهب لي فيهما البشارات الساهيات، وقفني أقدارهما قبل توجهها إلي وقبل التوجه إلى أسبابها، آمين يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك، عبدك قديم عبدك بين يديك طالبا بجاهه، منك في الدارين خيريك قائلا بك فيك لوجهه الكريم، قائلا بك فيك لوجهك الكريم، وكونه له بالتوفيق والعناية والكرم يروم. يا الله يا أحب صل سرمدا وسلما على النبي أحمدا، سجد كل هجم وعربي والآل والأصحاب أهل القرب. يا الله يا نافع صل أبدا على الذي تقديمه قد أبدا، سجدنا محمد وسلم والآل والصحب بكل مسلم. يا الله يا نافع صل السلام على نبيك المفضل السلام، سيدنا محمد والآل والصحبه في الحال والمآل، واجعل به هذا النظام خيرا مغنم وزحزح لسوانا طيرا، واجعل به هذا النظام خيرا مغنم وزحزح لسوانا طيرا. يا الله يا أحد صد عني على النبي المصطفى بمن وآله وصحبه وسلم، ومنطقي صدق وقلبي علني. يا الله يا لطيف صل أبدا على الذي بك اهتدى وعبدا، سيدنا محمد وسلم وآله وصحبه وقلبه. يا الله يا لطيف صل في أبدا على الذي لك يقود من عبد، سيدنا محمد والآل وصحبه تسليم. يا مآلي يا باخيا أغنيتني عن هاتم بك وصمت عن أذن بهاتي، صل بتسليم نما على النبي، سجد كل أقرب وأجنبي، سجدنا محمد والآل وصحبه في الحال وفي المآل، وصل يا هادي وصدم كل حين على نبيك إمام الصالحين، سجدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، وليهب هدايتي يخبطني فيها كثير من

0: ظاهرا وباطنا لقديما عبدا شكورا قاتنا وصل يا ودود الف سلم على النبي الهاشمي العلم سيدنا محمد والال وصحبه في الحال والمآل وصل يا ملك الف سلم على الذي علمته فعلما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليكبر بين يدهم بصلاح بلا مشقة ويسر للصلاح وصل يا لطيف أفضل الصلاة وسلما على الذي بدت علاه سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وملكا من نفسه وفرد اللعين قبل امتحانية لغيري يا معين فدى الهوايا بما تحب وليهب في القلق ما منك أحب بلا ضرار وبلا عداوة وتقني جوانب الشقاوة آمين يا ربي بحرمة النفس
1: الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا هل سراجا بسلام ينفعان ما كان لغير ذات ينفعان كل يدي في عالم وجري هي يجلد لدي على اجري على الذي تنول كلامي بالمدي والصلاه مع كلامي سيدنا محمد والالي وسابي في الحال والمالي وموبقة الغالي قتي يا من مع معائبي بالقتي ما عود أن يقتل قتي اللغة يا من ودادي للنبي بلغة يا الله يا رحمن.

أمري حتى قدرت في غلاك أسكري ما سلام نيتي يبلغ فيك وفي كرما فتبلغ في جلال محمد والآلي وسابي في الحال والمآلي وابلي اليوم كمال العقل وجرت عقلي دار آل النقل يلا يا

على الذي تمول أمياتي وإنما الأعمال بالنيابي سيدنا محمد والآل والسبي بالحال والمآلي مرد كل ما نحا جنادي من ضرر الضبر وضر النادي وضر عين وكلام وضرر ما هانا وياتي وسوء وغرر إلى جوع وسوى مغفرني يا قائدا بفضل القيورني جلاه يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا عريتني فضلك في نفسي وبي جواي يا من زانا مقربي للي ثلاث جانبي تكرم ما تلا من عمري يكرم على الذي كوني لو مهروم من قاتلي في حبي تعليم سيدنا محمد والآلي وسابي في الحال والمآلي عظم بجاه العظيم عمري من غير ما يرضيك يا محمدي جلاه يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا علقتني وسعت لي فسكره مني تقبل يا منير ذكره صلي سلاجا بسلام الانبياء لا ولا نور احمد انت سيري بي اليك وهو احمد يا من توجهت له يا اسمد جلاه يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا عظمت وجهك الكريم ابدا بترك عهدي بسره ابدا وقيد عمري الاذى والكدرا يا من بتفكير تجري القدرا سل سلاجا بسلام يسودا هي بكوني صادقا ويسودا على الذي اورثني المنافع في نباق لا يزال نافعا سيدنا محمد والآلي وسابي بالحال والمآلي وجل بي قد يا ربي عندك أكبر رضواني وعند جندك يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أزفت لي كسن يريني من دام وزنتني عن العادي والتوام للي صلاة تكتم الأسرار للجنان تمنع الأسرار من التوجه إلي بليات ما سلامي لي يجود جايات على الذي حج في جاه العظيم يا خير من نوجي في سر النظيم بيني وبين كل من ينادع يا قائلا ليس له منازع سيدنا محمد والآلي وسابي في الحال والمآلي ومن يقبل مالكي عروبي قائدة للبر والمعروبي ومتوجه اللقاء والنقدي لعمري يا من بسره يقضي وأي شيطانا من توجهي يا أبدا يا من لا توجهي أما إذا من إرادة الليات يسوني يا من حماني جايات وجل عرافي وجورا باقية بلا انتهاء للجنان راقية يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا إلى دعايا قد تابت بالعين لغيرتي إلى يا مهين مزاجا لغير نبي كلما يسوع يضر حيث حلما بل لثلاث بسلام القيام بالعهد والكرسي فوزا يرضيا على الذي لا قلامي والمداد مدافع وامن قد في سداد عبادة لك وقمة النور لوجه من على الولا قد نور سيدنا محمد والآل وسابي بالحال والمآل وعمي يجي خيرا سابق يا من بي لي أدمت العابر يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا حميتني عن العدا والمرض وليتك لجردا في غرضي وكنت لي بمايدي مبشري وزارة لملك وبشري خلي ثلاث بسلام يخلدا خلود ملكك وكل خدا على نبي محمد والآل وسابي بالحال والمآل يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم وعزيز سميع سل ثلاث بسلام تكرم يا جنابي ابدا فيكرم على الذي من

محمد والآل وسابي بالحال والمآل باب لي الذكاء والعناية ولي أل ولي ألي الآب عبر كتابك بقلبي ويدي وجملني ليجد في جيدي هديت كلي بتوفيقك يا عليم يا خبير زال سفيا ذكر باب لي وتجلي بوداد وتامني بخير علم وسداد جدد في لسام لتب الغدام أما قاد يا خبير يا عليم وكل القرآن في ساعة يا من كفاني كدرات الساعة عقدت لي تراث الغدام يا موت يا تالف والتعليم يا الله يا رحمن يا رحيم يا من سمير ومجيب سميا صل على خير الرسول والنبي من سانني ولي شفاتني وسلم على مسافي الفلاح لغير ذاتي وحياتي صفلا سيدنا محمد والآلي وسابي بالحال والمآلي ولي أرزق أقل في الغيور يا من حباني بالحيان والذيوب يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بجميل وكريم سميا صل صلاة فاتني تجمله وزائري ونيتي تكمله مع سلام يقلد رغد وامتي يمتيني بيومي وبغد بلا عيدا ولا عنا ولا حساب مسيرا كل يدي صلع حساب على سفيرة الجمال احمد من قلمي ما مدادي حمدا سيدنا محمد والآلي وسابي بالحال والمآلي ووجي الاقدار والاوجال الى اجوان حوية والدجال يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بعبيد رافي قد سمي سل صلاة لمرادي توزل بلا مشقة فأنت الموزل ما سلام لي سعي الجسد مسافعا لغير نهوي ساحة يا قائد لما هما أنفالي وقلت لي خير جماد السالي سل صلاة من كساد فركا تنوى ذلك رزاد ولك ما سلام لي طيب الوزن ولي يقود ما يوسع راسن على الذي مدى من ذاك الحرم لسعد الدكتور وهو من حرم سيدنا محمد والآلي وسابي في الحال والمآلي اما لكمي وصف العافية اني وارض حجامي القافية ملي رسول الله صلى الله عليه ما كان به اولاه صل صلاة بسلام عني علي يا واسع واقبل مني رد لغير ذاتي افضل البشر ما تعوج المكان والقدر رد إلي ما يقوم وكاد يفوت من على حيث يكاد يا مالوش يا جميل واجمعي لو المناوق لو اقمعي من لك خير خلق مرحا يقاد قلوا ضفتني وانت تبقى نفيت في المجيل أفضل النبي وسانني وسان ما في سمري أبعد لله تعالى يدي ببيتي التي لي مد قد لي الله الذي كاد يفوت من الخير ما نفاني ما يفيد جذب للناس وما ينفعني الى اجل وفي المنع يرفعني جملني الجميل تجميلا يري عجائبا مقيم ذات خيري لا سفاري ابدا على سرور ولي اجاد بزهور وسرور يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بشكور رافع قد سميا صل صلاتني تقلد البشر ربي الى روايه بعد عذر ما سلام يخرج اللعينا لغيرنا كي نعبد المعينا على نبي ورسول احمد يا من بي داغ لغير كمدا ولي وزادي وزيدي كل مباين سواء جسدي فقل يا ترنا في من عزما يا من بي اخذك من تعزما بلا ملاقات وغير كدري يا ذا الزمان والورى والقدر يا من حماني عن الإخراج والمكر والغرور كتدراجي صل صلاتني تلين القلوب رايبا تقود لي مع الحديد ما سرى من سائق ما ساء إلى أسوى نعي ومن أساء على سجاية السحاب الماحي من خبه أغنى عن الأرماح سيدنا محمد والآل وسابي في الحال والمآل وابي بالسلطان والمكائد لغير نحوي وفي كل كائد وجل بقية حياتي جنة صافية إلى دخول الجنة يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بحميد ومجيد سميا صل صلاة زاد بكر خالد ما سلا
سلامي يكون والدي عند القبر الرعد بي نعم والدتي يا قائلا بي قمرا على رسول عبدك المبشر سيد كل ملك وبشر سيدنا محمد والآلي وسابي في الحال والمآلي وجدي دائم نظام خيرا عبادة ليتقود الخيرا نفضل من كرما بجائما فاق خلائق الإله ذي ثمن أم بما كان فيما مضى من عمري مصفيا لي المضى وجلساني ذاكرا كقلبي يا مغنيا بدفعي والجلب يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بروب ورحيم سميا سل صلاة النقوى لا ينقدم على الذي بي يا منقدم ما سلام لحياتي يمني لغير قيد واجل غني على الوسيلة سفيع سلمي العربي الهاجمي العلمي سيدنا محمد والآلي وسابي في الحال والمآلي عبى كتابك بقلبي ويدي وبلساني ماجدا بالأبيض وسور عبد وعيالي تالئا وسور غير جاتي أقتالئا يا الله يا رحمن.

تنظر لما يقول الكلي ولدنا على الذي به خلقت كلما خلقت عبد الرسول العلماء سيدنا محمد والآل وسابي في الحال والمآل وجل عبدك وحيدك الخليل بشهيد لا يقصر القليل وابلع سعادة الدارين يا من قضى نارك النارين وابلع توفيق في كل الليال وجل حياة خير الآيات وابلع الظهور والأيام بسر الله وتقي القيامة ووجه الفصول والسنين لبسره ورد الفنون يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بتبول وحليم سميا سلي صلاتك الذي لا تكفر ببالي ذي بلاغة قد يسر ما سلام الأئمات الكرام خلق على الخالق من الكلام سيدنا محمد والآل وسابي في الحال والمآل أكون يا نافع بشكري أن تبرنا الخير وكل مكري وجنب فضلك العظيم نيتي كالقل والسل وداب كليتي أكون لي عن موجبات صبري وموجبات حن وكل صبري وجل كتابتي كمنج الحج والصوم والصلاة لي نجي وجل يا رضا مكان الظلم ولجعلي نفى مكان الظلم وجل حلاوة عبادة الندب عبادتي مبجلة تجلدا وابلع تغبة عن معافي يا من كفاني ضر كل عافي يا من حماني عن ذاك المخيف لك ذكوري قبل يوم التنبيه أبعد فوق ذكوري مني وارفع لراس العظيم عني مني ذكور سوى إلى الكرسي لحرمة الاسم العالي القدسي يا من لا تكبير والتقديد لكن تعالى غيرنا إبليس يا من لا تقدمك التمليك عزمتني من دهر الملوك يا من لا القبر كما لهدم كفيتني فلن أزى كل أمير يا ناس عندي كل من يزور أميتني ما ترني وزير يا من لا كن فيكون يا مني أميت كل عن مزقات سر علمت لا تعود أني عندك لا تنسي جندك أبقتني عن الحرام يصدر وفن كنا في النار والكبر كبرتني عن كل مكروه ندب كوني غريبا واقفت الخلدا كبرتني عن كل ما لا ينزل من المباحات وكنت اتقول كبرتني على امتثال امرك صوت لغير العدا في قلبك قاتلي نفسي قاتلي هواي وسواء الا لا تقتلي سواي منك تزودي الى الجنات بما ليقتل من المنات جئت بالحرام والمكروه لعزمة منك ما تكريه صوت لغيري كل ما لا فائدة في وجه الخير حياتي خالدة وسلت لي مسارة الأبرار بقيت لي مسارة الفجار يلا

قوي تاني مذاب لتركيا زلمني سيدنا محمد والآلي وسادي بالحال والمآلي وسد شكري لك يا مطربية يا من دقاني من بيوت المرية فقبل وبعد وزهدني بغير خير ورداك قدني أبا عرابي بشكوري يا زكو يا غير من ناجا وعبد بشكو ليس سناك سواك يقني يا باخر أبقيتني يا مقني يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بغفيز خافز قد سمي يا بل ثلاث قد سفت من القدر يا غالبا بإيدي يجي القدر ما سلام من سواك لا يكون يوب لي في أمي كن فيكون على مزهده سوي الإسعاد لغير نحوي أبدا كالعادي سيدنا محمد والآلي وسهبي بالغالي والمآلي أفض بالإسلام غزا لم يكن قد لغيري وسكن لي بكم أفض يا حديثك يا حبيب يا من لا معنى والنبيب أفض بسفر العلوم النافع وجه الحياة للنبي النافع صلى علي أبدا وسلما علي من بي فؤادي علما وابني الحج بلا نسيان قاسم بي عمري من الحجان وابني الحج بلا نسيان قاسم بي عمري من الحجان يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بغني وبمغني بسمي يا هل ثلاثة عن يداك تغني وانت لا مقصد لي يا مغني مع سلام لي يقصد جلدك عبد الغني عند الكتاب عندك على الذي قبيتني ما ساء هجائي وكل من أساء سيدنا محمد والآلي وسابي بالحال والمآلي وليا كاظم كل ما وجب كاظم يا من يقود العجب يا من أسم سنيا مما أعلم مما يدوني وما لا أعلم أذب لغير داعي العيوب وقل لقلب فجر والقلوب وابني اليوم بغير سببي كن فيكون للمعاد يغنبي يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقريب وسميع سميع سل ثلاثا جاوز الرسول وتصبح المقول والمنقول مع سلام يا مسريع مع الحقيقة لنا سريعة إلى الإله والكتاب والرسول يا بريدنا وأغراق الرسول على نبي ورسول سلمي العربي الهاجمي العلني سيدنا محمد والسيري وسبيه في الحال والمآري وابن القضاء وقول يسمعي كما قبل ولي الخير اجمعي يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بعلي من علي من قسم يا للي ثلاثة تجيب القبول لغير قلبي تمنع القبول مع السلام يكتب القطاع ويجنب الرسوخ والعطاء على الذي قد غال بينه أبدا وبين كل من أبى أن ينبدا سيدنا محمد والآلي وسابي بالحال والمآلي وابلغ المسائح والعمل الصالح الذي يكمل الامل واجمع لي المنادي يا رب وقتائي ابن المعرف وادع لي بركات القرون وجنه الدكتور وامي حرمي وابن لي الحزن

سيدنا محمد والآلي وسادي بالحال والمآلي وجل بجاي العظيم نظري يا من حماني عن دواي الكذب إنك إيمان وإسلام النعام أحسن يحسن وللملد معا وإنك جرم لي كنوزا يا من يجور الزيد والمكنوزا وارزل بأقر وجهك الكريم يا واهب البقاء والتكريم إلى جوازات يا من نحاني للضر واصلني من الألحان عزل وجهك الكريم يقضي والقول والفعل من آل النقد وجل وجهك الكريم كلي على رضاك مكرا لي كلي يا الله يا عليم يا قدير يا من بي لم يقني صدور سل سلاجا كل سوء تدعو لغير النحو او وسعي ترفعه ما سلا من حافظ الجنادي من ضرر الصبر وقر النادي على الذي وافل الكتابا والانتواء وجه الإسلام محمد والآل وسادي بالحاج والمآلي وليا بأقل يوم عرب باقي دائمي عالم عرب يا من واسني طهر وسني والانتواء سقى جانب أبي سلي سلاة لي تكون المنع ولي تكون عرفات

تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله

إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك الراجي بين يديك مسليا مسلما على أكرم الخلق لديك خائلا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا.

أخي الأبخيت سرمدا العلام فسرمدا صلي وسلم يا كريم عني علي والتخ

وخرق العالم وابلنا بميمه ملكا يسرام وبيذير أخننا عما حسرام وابلنا إلانة بألفيها بخير عزيان ونور قال فيها وهب لنا بلاني لطفا عاجلا مع البسارات ولطفا عاجلا قد قلت لي بلاني.

لك ذكوري بعد عمد خالدي يا عاليا عن ولد ووالديا أذب لخير جيهتي شيطانا وليرد في وطني أوطانا

خير رسوخ وثبات. غنى بحق الميم كل من لعنا من قصد نهوي ولتقل لي ولتعنا. واضرد بحق نون كل من مرات لغير ما يضرني حيث ورات. وأذهبن كل شيطان مريد بألف شيطان لا نحوي يريد. ولق غيري لعين حيث رام درا ولا تنله مني المرام. ولق خيري لعين حيث رام درا ولا تنله مني المرام. وبسقاوة الرد سيطانا لغير ما ملكت أوتانا. وبسقاوة الرد سيطانا لغير ما

كيد وكن لي يا سميع بنوني ربدا لنحره جميع ما هاس من كيد وكن لي يا سميع بألف الرجيم أذيب دراك جابيل وذحذح شراب بلا ميل ملامة تصرفين

ولتكفني مفسدة وحسدا ولا تزر لي فاسدا أو مفسدا وليكن في الحركات سرمدا وذكنات وحياتي أحمدا وأيد اللعين من جنابي يا من له سكريا زائد نادي والتقني ما ساني بالعذبلان وليكن مبشرا

هيبة الجميل يا من لما لم تردني لست أميل وليهب الهاي هيبة الجميل يا من لما لم تردني لست أميل بآلة الرحمن لي إجابة هب يا بدي.

ومنك نفعا بردا لا يقطع وليا بألف الرحيم يا وليا بالنون نورا يستعون ومنك نفعا بردا لا يقطع وليا بالنون نورا يستعون ومنك نفعا بردا لا يقطع وليا بألف الرحيم إكرام ذي حب.

يغنن يولي من يزج باها ولي أبيائي يسرا بلا عذر وكل يشكرن واقبلا.

وصحبه والأنبياء والمرسلين ولتكن لي ربيا واجعل بحق وجهك الكريم يا واهب العز.

ولسواي كف كل ما يدرى يا ضائفا خذلي قبل نادما يا من كفاني بالنبي ذا دما كما جهادي

وجعل خلامي ومدادي لله وللرسول جنة عن كل لام، واجعل كتابتي الأعمال أظالحاتي ليخن أمالي، واجعل لوجهك

والمعروفها وتلبين ثنية فوق ثومي وغيري من مانعات لومي وجعل به نظمي

الثاني لفعل خير آم ظلال وسهب نجوم الخير يا من هداني لفعل الخير.

أفلحت لي ما قد فسلم مويزا مني حاسدا حسلم يا من بي أصلحت لي ما قد فسلم مويسا مني حاسدا حسد وسلما علي فلال الكرام وزاب يا من لي يجود بالمرام سلي وسلم.

على المسمى بسفيه الله والآل والأصحاب يا صلب الريم وعلى نسكر واشكرن سري صلي وسلم.

يا من الخير توجه الأمام سل على خاتم كل الأنبياء وخاتم الرسل طرا ربيا وآله وصحبه وسلم يا من يوجه لخير الأمام سل

واسرح بخط صدر من تعلما. إليك تبت توبة نصوحا واجعل لساني في الرضا فصيحا. يا من له الجمال والتبصير

وفهمي وسلما يا من حماني حاسبا أن أسلما يا من فؤادي به ينور تلي على بدر طماه نور ولال واستحبه وسلم سرمدا يا من يوجه لخيري

خابت أنجابوا صل على من اسمه مجاب وآلي وصحبي مع السلام وعمو بتالي في العناء والملام وصليا وسلما يا حي على كريم اسمه

والآل والثأب ذوي العنايا آمن به لم تنهني جنايا وسلما عليه واقبل شكري والتحمني عن جالبات مكري وسلما عليه واقبل شكري والتحمني عن

مسلما عليه بالآل الكرام والصحب وعصم بشرير من انصرام وصليا وسلما يا خبير على الذي ثماته حق خبير.

0: وخذلي ما لبانا وتغتهل.
1: هم صل على سيدنا محمد وسلم جميع الأسى والخير لليوم تاير. وخاني عدي سبقا يرون جل مانهو جميع الأسى والخير.

0: راوش سیخ مطر مولوها بالله وخلق خالق
1: والخلق خالق والخلق
0: نجاتي وإنجاتي راوش سيخ

نبي الهدى. ويختم القرآن كل يوم ما قيامه مدي مستولي كي يصرب ضعاته وين بغداد كي يصرب مستزيم قيفاته بوربك تجل وانته المياته بمستزيم ضعاته أي قيف الواسر ما يصلات كسهم بعد وري فرسر شو أقل مينك كسد أبو أنيبر أما أبو جبر دبيب قليبا كنوك العاطل شهيد المختار في مريار لداني كرير في ميرك يبيع لندو لعب بالنافلة بأول ويردو ويختم القرآن كل يوم مع قيامي مدي مسوري كيس وفاتي ورن بغداد في يوم الجماعة في ليرجع الجاب شهر مينة في ميل إمام مالكي بروح يا رينة رشيد المالكي قلنا نر مالك أمور كرامة تغمنا دير الألم مرامة شهد المرمانين أرمام هنا تغمنا يعد بيد الأرونة دكو يرام دقمنا داعي جيبل مريكو دل غير هب قليبا سيين جمولي ين مرت جان ين داني يتيرك أيوة لوران تغم تيبولو كنو فرانجل بي أمان دنا أمات كسافي لن دبان الدائي جمال ينبار مثال ميدر نافي انتجاي بامبار لا يفرانجل من نبعو سندال مني دبال مجرى جيدال مجرى نجا دائي فردين بفاتي مجرى خشن دنائي نغياتي فمجي سامو كريه سوزي يبو قبن بولك أكبر مسيد تارك كفور بني لك عند العانس دفك تبيرنك لا ولم الفرانس موجين لند جلدير إيجار رهنك بانجي جل فوت التار موضل رهنك ألماني عبد بوكر أحمد تيقي جف عبد القادر جف ركب ألماني آل بوكر يبدأ بانجي يون كفوتر يجنى البريد كما كيراو فقراس ينتين كون رمواو يركجر بنا كون تباو يوين تخل نبقيت أخوال تباو راتل بان بوريهم جتالهم راتل سيهم دانا تخل نمارهم شريف ينت جنت على انجابر يدقل انك كن بفضل أبجابر أين كريم مكة برام خالي يوكنا تستمع رأول كوي خالي شك مختار من دين سنتون كوكي أحمد أمينتا يوكا سنكي من جيما تدو أدنا أكبرن دي كخمنا واجي آية وطاين دي دي آتي سجاي جنتي يالله كي أجنن يفري ودي يالله كوى دي سيد أحمد المبكي بملا تدون محمد المكي من يجي مجي مكي بوري سلم وانكونا اندرنگ ياري مجاري دار مجد من الدارم إذا لك جرح مدن بكار سالم يالي قلو مكارم بدي بلق جين در مهنگ وار إذا ذكرت سالك المدوت وسالك الأمير والثبوت ترك إلى جابر المرماء نفسي ولكن صب عن الماء من يا جن يفوز يبقى الله بتخبرهم يا أكن تب الله جن كناكي بدل ما ينبر كمستوق يغيب بدل ستوبة كمستل الكرواس الجيس بكيسر التوبة نقضي سنوزي مني ذبكر كيبو لن باخان كيفين كيمين يقولون تاخان قال دوري بامبا دمرم كشور
dahil ci kër kenn ko tal nal mo cior ñen da ngeen xodde ak la daar yow ci atu mu kan ak mo ak baam raw gaayo dem dem ñu tawatul balaayo sootu la walu da am ci laayo sey dina ak la ñu bambay kanu ba ñen ko ci xol ñu bambay kaabal man ta te ñu taale ka ma ñu jaribu wa ma ñu jaay bu abi takkar bi xam yaale ku deram ak dinar nayam padam te bi may behnal bamba ko mal moy de ni rasul moy ñame moy kenn ku ci mbolo waxina rabbul jin ka alfin wa rabbul alfin qimatan ka alfin muhammadun tan yabu qatasniya fa ba khajama mal hudaya maqniya sen bi tan fe ta qiyas mu yel ko kama pas bo ko tan mu yel ko sen bi ala ci do sen lañu del ci xamta mo tax mo ngi bar ko randal ku ben sahi la lañu du beetun sahir bara ma ta am baadin ku yebbe de xena kamar sax maam na nga bu de mbaari fa ta luñ taamu ya rahman ci xamta ya gem bambo ya tar ya ta be te gem ya mendi ya je ka fa te mi ci ya na akal je dal sarin tuba mu do wala akal gem ya la gem ni ngi gem sarin ni ma dar gam dogal bi akkan yan do gam ngi dogal ci ay mel fugrasi ni le serin bi do bara faraje sen bu re bi bi na mo ram sama dal ke taba to kraano on mariyal khara juru rajulu man yasbiru fi bal yatur wani an aishatu fi shamrun jamin bakya latilu ya rabbul arshima layulu natire boy ak bari jalore ande dudu tankale mbadi luure ya bi jamon kuna ci et tongo fekki serin tuba nak nenen ma golo ya bari andam te bari jalore ya dem barom bu geji rom tore ya ji mo dem nan akara fe ya dem tama ak marga ta ak ma seri go shaare fi madin munawara mune bula dakal alam ga sawara ahmad yaay may ibrahim ya na qabal maqam ibrahim dam nga en tagona ñu sunu ado sha nan tay be shaare tu ba agala bar wa matala sey dom ke mbal ci bamba samba ya ko gam ko ka pawu en da wala solu lay yakka sey tu ba dam nga lay.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله

0: ويختم القرآن كل يوم ما قيامه مدي مستولي كيف رمضات وين بغداد كل سب مستزين قيفات بوربك تجل وانتخ المياه بمستزين فات وين قيف الواسر ما يسلعك كسن بعد وربرسخ شو أقل مينك كسد أبو أنيب أما أبو جبر ذبت قليب كنو قراتل شهد المختار وتنير هداني كرير كيني ركني بيعلم دو فلاد بالنافلة بيعلم بيردغي ويختم القرآن كل يوم ما قيامي مدي مسوري كيس وفاتي ورن بغداد في يوم الجماعة ليرجع الجاب شهر مينة في مين امام مالكي ويروح يا رينة رشيد المالكي قلنا نرمى لك الكرامة جغم نهدي لك الألم ملامة شهد المرمانين أغمامون تخمنا نعود بيد الكارونا دكو يرم دقمنا داعي بيوبل مريكو دل قريب قليبا سيين دمولي سيين مرت جاوان سيين دالي اتيرك ايوتو لايوان تخم تيبولو كنو فرعان فل بي امان دل امات كسافي لن دبان داعي جمن ينمبار مثال مينر نافر داعي بامبار لا يفرحان فل من نبعو سندال مين دبال مجرد جيدال مجرد نقاد آي فرد انبفاتي مجرد خسن كان آي نقلياتي كم نسامو كريك سوسي يبو قبن بولا كوك برا مسيد قال كفور بني لك اندلانك دفك تبينك لا ولم افرانك موجن لند جلبير ايجار رهنك بانجي جال فوتتار يا دلرينك الماني عبد بوكر احمد تيقي جاب عبد القادر جاب ركب الماني علي بوكر يا بدران بوندي يون كفوتر يا جنى البريد تم كيلاو فقاس ينتين كن رم واو يري كجر بنا كنت باون يا ينتخل نقي تخول تواون راتل بان بورين جتالو راتل سين جنا تغون مارو شريف انت جنت عالم جامو جاكل انك كنت بطل اجامو اين كريم مكا برام خالي نوكنا شاست مولا والكوي خالي شاك مختار من دين سنتون كوكي احمد امنتا نوكا سنكي من جيما تدو ادنا اكبرن دي لخمنا واجي آيه وطاين دي دي آتي سجا آيه جنتي يالله كي اجنن يفري ردي يالله كي ادي سيد احمد المكي بملا تدون محمد المكي من يجي مجي مكي بوري سلم وانكونا اندارنگ ياري مجارن دارمي بدن مجدارم اذا لك جار احمد المكار سالم يا لقر مكارم بدو بلاخ جين در مهنگ وار اذا ذكرت سالك المدوت وسالك الامير والصبوت ترك إلى جابب مرماء نفسي ولكن صب أن الماء من يا جن يفوز يبقى الله بتخجرهم يا رأكم تب الله جن كناتي بدل ما ينبض كمستيق يغبب الفتوبة كمستطل الكروات الجيس بتيسر الفتوبة نقضي الكناتي من يوم ذبكر كيب ولن ما خان سيكون كمين يقولون تاخان قال دوري بامبا دمورم كشور داخل تكال كندو كتلن المشور وين دين خد بي اغلب داريا تعطلون كنان مواقف ابراو داريا دن دن دين تا سلط البلاي صوت الأعلام بأمتنا سيدنا قلن بامباي كامل بل يبس قلن بامباي كامل من تتبع ذلك من جريبه ومن جايب عادي تقل بخميركم جرم أكب دينار ما ينفد عمك بما يبهنان بامباكم المؤدن الرسول موانيما مؤكا نقوية مبارو وقيل رب رجين كألف ورب ألف قيمة كألف محمد صلى فوق تسليا فباخ جمن الحجاية مغنيا سرين كم فيك قياس مجيسك كما قراس بوكوت المجيسك سرين أهل السودة سملن يدل في أغمت مواتا مواني فرق ورمبل كنت نستعيل على يد بيت شاير برامان تأم بعد كن يبدي خيبة كمار سخمام من غوكو جهن بارفة لنتاب يا رحمان سيقان تياغن بامبو يا تار يا تابة تغم يا مندي يا جكا فرسمير كي جيانا حسن جبل سرين توبا نرو أولا حسن جم يالا جم يمندي جم سرين دي ما تار جم توقل بي أفتر يندن جم دوغل تعاني الفقراسي mire terim bi def baraw france sen buray bi gis na mbolam senegal ke tabatu ukraine won marial farajuru rajulu man yasir fi baliyatu wani an aishatu fi shamrun jamin makya wakilu ya rabbul arshima layulu natire boy bari jaro ande dudu tankale mbadilure ya bi jaman kunati etu kongo fekki serin tuba nak nenen ma golo ya bari andam te bari jalore ya de barom geji rom tore ya ji mo de menan akara fo ya ram tama ar mar ga ta al masjid fo share fi madin munawara mune bula gakal alam ga sawara ahmad yai ma ya ibai ma ya na kamal maqama ibai ma ram ngal enta gona ngi sunaba sha man te be sare tu ba aga la bar ramata la sey dom ke man ti ba ma samba ya ko zam ko ka pari en da bare solu lai ye ke sare tu ba da mo la lai sala ru an ani ti alu ya allah ke nga para san ta ti olu ya allah ya re para je tan ti ma rabu ngir xamna man da qawsu man da qoddu yono mo reccel dinga fenya shade men ni ka ciow ba mi da samo rega ya kan jibi da ganar ndaga nga jom ci di sidil muqtar ya je ta ma ka ciow no bamba ya jam jom ci on te xi bamba ina ki ak ja kam ci fadan ya ni masal dinu musal tay dan ya ni mayu ni chanu be kor ya da de bal ba be ore ni bi bur ji ni an miskin yi an ba yo ar ma fu ka di ya nya nga wa yo ama na ku ndo ku di da ba ram ba ka ga me ya salam da ram ba ram ba ku ya bla go ti be fan ta ye ni mu ye bla so ko ba so san da mi ya ala san di ala ani ne ni ngir bo ta xara ngo ngere di bamba bamba ta kana re mi day beti am ko te ci ko dum borom kun borom fari tuba muni ju ko dan ma nga ta ken dam ba am fi di yar ma man da ya ay wacc na am ya amini na an galli wul o ci maram yaram du gam gam lo ta dem ba ka dem wala ay waji ne ta ma masam تغونا لإيدينا داعي باغي واجي كده دلالة من بلاي تغوى من نتي أدكور بي تغوى من بنبني أدبكار بي إلهي تبتو توبة النسوى من كل ما أضعته كبير بلوكنا قرعات نيبر نوسى دعوى ويدى بالواسوسي آثر الله من الشيطان وكل عاصم من الجيران ومن تبسق ومن تكبر ومن تعود ومن تنصر شيطان مرمي جاي وقدر kulabda dalam digon lo fi wala kana ay gona ci alquran ya allah wa inna fi'ati ala ana ila na biqiyani dokki am dak jamono dangal izala qawla fina amana buñu bena tuba rogu atuba kabu yeji ni nal hukama wa ay tuba muñu hezu ko na muñu hezu ko jamal ku tore de tax kabarak al auna de botoni ci ahmad al maama wa nagra kami kam ziñu na ahmad be tuure yalla ta turu maida ya tuure tamam bonu goor di lan tama bonam gaan nang mu del di gaan tayal na wa tumu ku to ñoro jebul wa sego fu de taara kali ba mataalon ci yeenu yalla ko feex de ki bar kereme kereem yalla dal ko i maqama atu ndayam kay ak bi qiyama amin amin wa sallallahu على النبي ومن ولا بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وسلم تسليما واجي موسى ابو الفتح واجي في توبة مولك فاتو مولك يلوان قال ابو الفتح سيق بمك دنيا مولا فاتو مستخل كلم سمتار naka sam kol de jakkandi amrauna zeebe no gele jikida awlo setan mona bate lu zeebir warna bate lu bab ka de waftani kala man yalla marmi na fakuni akur ko jizo til imrani kala ma tele jakkuni tabuni يُحْبِكُمْ بِشُورَةِ الْإِمْرَانِ وَأَلِي لَمْرِ مِنْكُمْ بُوَكَرِيرِ تَغَدَمْ يَرْكِ شُورَةِ الْإِسْوَانِ فَابْتَقُوا اِبْتَقُوا إِلَيْهِ وَسِيلًا بَلَنْ قَعْدِمْ كِيَ اللَّهِ أَمْ كَرْكِ الْعَانِ سَغْنَا بَمْبَ مَبِيُوتُ زِيَنَّان كَنِزَانِ الْوَهْلَ بِالْقُرَانِ kulla bayani an jeyni kalon ya ko de kan yar ka biu usmani ya bida bayani an biya do na tahbul ya redam re bu sheyani ya bida ni ti gayi ba bida yaw ya bi yar bo di ahmad al adnani ya di malik di jabi ya di ambal ya ribayu anima ton mani bala yalla ya dal dibi amasarin bala le qawsi ya di zain sultani dan ngay mbot di ay ba yini ne kon ya dana zeh ahmad tiyali dan ngay mbot kunti ya bi qalila ya dana abd qadir jilani don ngay mbot ci xudbu am ya dali don ngay mbot ci nari wa day naade don ngay mbot ci mbacke billahi rahmanir rahim bala mureti legule mayele sibirse xanta bule nelaw ye bala murugo degulen mayelen sibirse qanta blen alayen limay nalay nalay dutu mayete limay galam galam nutemot amana ko nalaw nalaw lungire wande budete te do tiando amana ko nalaw nalaw lungire waye bu deewé do do di ando bu len di fatte yalla ak dogal yi agatu ak sañ sañ bi tan bu gari ñu tanal la na do bareem jale jeuf la gis mo xew mi nge manu sañu leuf dogal baam de le kalo ko kaw kaw ngir ko ngi sul war na la ko gi sew sew kaya la do ko gis ba xam la ni def la ka je ka je bur bi la kale ku gana ka je gay na tam ku je pe ba dara ñu ci sam yo kaya la ka kar di balay mu fi dal bu re dara jaal ko ba te mu ku ñu dal ku ya la jo kar be ci makam kamul ko jannatul ain ko qaina faal jo kar be ci makam kamul ko jannatul ain ko qaina kamal la wol ba jox la bir ya ramun yanam ba aw ta tanki bari e lana blawanakum li shabirina asbana fil kafidina mama ya khon yenen yag la dali akul biat wal yag la dali wa ghala qum lawl yal maki ral yal aw anu al maki wa bil adhis na abada o bay do bin betu biti ma fa ayzuma sabiri kidau wa ayzuma da tarasi ba أهل البلاء ليس لهم إنسان وليس إنسان لهم ديوان جبل مواقلاء لقرن يومين أكتابيات ولياق جميل شاغل مين الدري أمام سباب برم سنجاوان ويبسبات شاغل برم من جنا آيوبا شاغل عقدا قشونك دون الكوبة Senegal maniya ka jab kar jamam je yar dal may bagah la la yebal jibinu naka sune ehdo tudon marzol shaghal ma imam sun ibrahima bala adam khalilan at alima marani gena nan ko muy bay fiara bala andila ko ismaila ni dal taara ko banu namre jar ko ci bir yalla salaam salaam taa te ma yon en dina ya ngob gumba na ya di param ti ne ba gana ci mo ro ngoy gana di mu ko fa shanko on ye ci taro ay azara so xale ne ana di yusuf a do kam dal ko xalam ka so mbe tumani dua dara al qudul ila inafi dua yakhla qadim bir taham kanafi na tun gili de yakay makama ba mi pe ci pina fi de qiyam na to di ker keran lawliyay ku ya dila ko ko ilandiyay mas ne ko gele mu dem ba najaram di ko tane de tana de jabaran wa katul islam lolu doy wetu yitere dunya kana mo sunul mu'minin wa janatul kafir ni ñaar bu mëne dagal bu am nak yalla ko def taxamna bu ay di so dara mu dara na ciatul masaba yu gana yon ñen di waré bu ko ak xamul baatun do amna ci di yo xamne la nañ du kalaal amna ci di yo xamne def na ko misal kala jabal mushaku ama sajara wa ibn alin fi masal fi dara nda ko xam ni ala mu dal ko war ko xam aran ma seti noor le dar gana rasulullah akadehu Yang jadi Usman jadi jam Farouk. Renang kau cuma nanti jadi pemalam. Masuk tidur dia jadi lelaki yang dalam. Dalam yang kerja arba ini najuman. Waktu setan ini dia nak jadi warman. Kamu mesti kena ngeri Abdullah. Dan kau salah berbuat biar lelai. Yama jamal pengen datun da jorba. Bisbayar ingin tek datun camhoidi. Muhammadin Aba Bakar Sadiq. Kudain ima jana wajin ekluhu. Kudain anka yabko sanna ki santare. Saham jabal ko abu aliko tumel. Alay dara kadun jambar ya. Abu aliko sayinu wal asal ya kari. Banyak orang kau ceri kau bah, dia dia lajak bah, kami juga saja lebih memerjam, macam gambar dia tu kau dah lihat jam, siapa yang saya ini yang mahasiswa, yang kau ceri kerbala, mana ager babi ganab jen, yang mana asyik dan mulia. Siapa akan orang ini dan kau akan mudah dibaca semua baca baca mata aja sadik dia lupa kebakir mata aja sehingga ada dunia ini satu rasul dari musalka ini jadi bukan berjodoh ni asli tanah ini betul kaum sebardak dengan jad bar menegrap. Yang kau berdua melajin ada, kau kahwin nanti asal mula ada. Kuki ada jurum, lampu benu, abu lele temu sebenu. Syadat anak, bayi ni mama maliki, doa makalin jadi ni tak ni seliki. Senyap cakap kasih mula bago, bermakju lewu dua bago. Karena kamu ala jodio ber. Dua orang kau tu tak kau sanggup ni ya. Muka ayat dia ibar kau ini. Sangat cedera tamu ni ini. Karena kamu jahsara dua ni dia. Kenyang debar kau yang dijengi dia. Namun cecil dia muka wakil bayam. Masih buku aji reka dua ni bayam. Ken musayin nangya Abdul Qair. Ang muntaka, ang musayin, ang nazi. Demain te da chey mbaram pontu tagu be de xoti ko mbaram gadi abbas dem dara jawam te mesere tenen ci adab ko re be sere baram ji ma aji an ci bakani tenen ge bab ko rend tej bu lani khana khamo man dor shey bu dine ma ma ni gen an mo dem basini ci adal makan da ka cere insari ya. Mujhe de nasrai dau balas kendari hai jab ta bar ko jab pat ta bab kya waqt ma de ban kale ba nyam ko na bai de sol nyam je ni ken war ta ol so kale me shahtai ye sare kala man nge na tu len sare so kale me wa mi en tin ye ya de ko da nyam da jon te bari hai ahmed en de ma au chen ye ya. Ni hampir yang lain jauhkan saya dia. Jangan kau cakap, dia ni dia arsulan gom. Kamu setia di Allah mustahmuyon. Wajahmu Al Quran kuli yoni. Makiani mudi mustahmu. Kira sabu batu, warna Baghdad. Kira sabu mustazim kay batu. Burba kata ini wantahul muiatu. Bukan mustazim batu hanya kay balwazir. Mai adalah kasum badu hari barzak. Syakala menak kasut Abu Anibal. Amma Abu Jabar de Bekalibal. Kondo kalatil Syedil Muqtaro Temiryar. Kudanyi kalere. Kini rakini bealam du. Radi bin Nafila dole gurdu. Wayaktimu Al-Quran kulli yawmi. Maqyani mudi musawri. Kita faham orang Baghdad, dia menjemati leher jahat. Syarikat mana kini lima memiliki, berakhir orangnya presiden memiliki. kon nga ndax malik amul karama da xamne de la wer ene malama setan mu romani na ak ma mo na ta xam na nga do de na karona de ko yo lam ba xam na da yi be mu ray ko dande kay de ko li ba ci yeen gamuli yeen muriti gaan ñu ngi dañu yéter ak ayatu la yaan ta xam tay bu ñu ko na fraange bi ñu amaan dina amaat ci saabu lañu dafa na daay gëna ñu ñen ba ñu saal ni war na seen ci daay bamba waye fraange man na
1: yéne ngi diglu
2: UKB FM la radio citoyenne 103.5
1: ci kanam touti xibaari
3: UKB FM 103.5
4: xibaar ci UKB FM 103.5

0: أرماهم المدافع. له جل كل لواء وربي وما في سيد في حر البلاء والوغى.
1: UCAP FM.
0: لو شرت عبدا ولا

0: نجاتي وإن جائي وعوشي سخامة وعلها بالله والخلق خاني
1: والخلق خاني والخلق
0: نجاتي وإن جائي وعوشي سخامة وعاملها بالله والخلق فاني
2: إكاب FM
3: لا إرحمان رأي
4: وَسَلَّمَ اللَّهُ تَعَالَى

0: الأمان يميغ الأسى والخير لليوم دايم. أجاراني ألقاها ومن جملة العداء وخانتهم أرماحهم والمدافع. له جل كل لواء وربي وما في حن البلاء والوغايا.
1: يكبسن
0: لو شرب عبدا والله

0: نجاتي وإن جائي وعوشي سخامة وعيلها بالله والخلق حاني
1: والخلق حاني
0: نجاتي وإن جائي وعوشي سخامة وعاملها بالله والخلق فاني
2: إكاب FM
3: Groupe de communication
2: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
4: Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa sallama tasliman asimar siyatul Sheikh Ibrahim Fatim Bakr. Bismillahi ghadiril murid. Mamluka sobla dastya murid. Huwa allazi yaf'alu ma yurid.

0: نن سنتي فدل سنتويد بعد صلاتنا على الوحيد تسير لي أن الإنيوان في الدنيا فخكاد للوان كنك وينا تسير له خير خلق أكسى أباميا يتخبى يلبن بولم جاميا شاو المودم ينا وما محمد إلا رسول الخلق الليم مدان
1: يكاد يتن
0: خير الورى ومكد كجال ويلا يبو احمد المكي دلس يبو احمد المكي دبي سنو مام تيرن ابراهيم كلي خادم كلي مخلوم يوي لي ياري خم ولي كو يتر فدار في خويل دمبتر ابكي على سيدي ابراهيم ما جعل سوف إبران وتفهيما أبكي على خليل إبراهيم ما جعل جعل أسمى قديما
1: إيكا بفهم
0: ينتنج جعيما مسير إبراهيم ويرنج جعل إلى بدا بيما شمو ماتن ويروكر وجعينانا في نون كرون توب سومنا majo fi sa nda mala san chandaru ya al sa sin chai yalla ma kawaru warotina waru garo gondau jometina mi birine re wao
1: ikapfm
0: aina la khali khalilillah wajalal masana jalilillah أين لا فرد قليل الله ما أمشر إبراهيم باب الله أين على خطب الوراس الجائي خليفة الخديم دون الله أين على خرم رجال الله شيخ سيوخ قائد الإله ويمن ويمن المكنان الورد لفكوب سرين فميجلات فرد ماما ما ينفع دارو يد القادر يدر جاي سريم بابد القادر دلو ماما مسبقة أسري دلو ماما مقوس وقت أسري
1: إيكا بفن
0: سعادة الرضا بدون سخط ماما كور الانفع دارو الموت ما جعل سي أحمد أو بلا بايم بفوقه انت كرمان بلا ما جعل سي محمد الأبيب بايم بمو أفل جري أمتيب ويا خليل الله ويسالام لجت ونقور ندفن لنجام ولا يسار ونور نطور ما جعل جوي بسم قديم saru gilakhna sa khol biwona sa cheri lagina na cherno dem
2: billahi wallahi tegal tallahi dut mare bakke kuduna lahi na ma qalilu lahi ibrahima warngen yow jarna kayim garab gunay ga keralan wadaru nena jirim na jwanga ni nyaru imanu dinuna aqul imani wa sa'ibul islam wal lisan yarno ikanul din dirul islam mojak mo mujut mo fi hamdam yanun la yarbarum sirin banaina lejen yebu galne yadanu aina mam yarno demno yebu far sirin dam سرين ممار أفسن يغين يقدام كندو تول خملا القرآن كمبك كمين لسيق عبد مروا كوكي
0: ويمن ويمن إكسبرس باترنا تتخو ما أكت واتي فيرنا جيلك سخار تدي مسين بوينا مام تيرنا متني سين بغينا وما سخار كمي دوغل بغاش bawon bo siñoy borom bagari fakke ba dem na topi manduar ga naam cerna dem na fek bamba jam ko mane fey na fey subul la ja yow la ci don te te fasgi ko ko mane fey na fey subul la ja yow la ci don te te fasgi ko way man way fumane on batar ci mustafa bu sa pass bi perdi
2: man nga khalifatu di khairul fard yaay doomi ahmadul bakki yu am di bulu ko na ababakar sadiq ginaw rasulullahi kon yu bulu ko na khalifa amdul mustafa kon tay nu gan fa joy khadimul mustafa ma joy la amni mustafa bayam ba ko jangalon te def do mi bayam ba umi jale ti bay bu mel tiarno mudi ko khole bamba subi kharno umi jale ti kuynu ramam tiarno modon param nyer rijali kharno mo jakado ko suba mu ja ak mom baganya ya fa gullag
0: rawna ganya ya bude gi turba ni bikeram jol makko wan ko burba Allah gra je khal karam balla se mustafa amul kudul se balla se bamba dem cewam sasim fa njurbel kala la aduna nuro ko kurumbal se anta dem ce bop ma sasasin yobu seri afya murid yi bisbir seri ma samba dem ci atum unay sasin yumaytu badi ko jo idi bisbir fekon na cheikh kero rakam cheikh abs dem nan ci amana sa sun ci cham murid yep nak yaakar cierno ndaw mu tof mu talbi kharno ndekete wo de dem ci atun basasasin khamna su do nam nyangor magay dasasasi watil walalen di bagawon ak borma ko do doxin wadadi esal ngirma ngalal mo mang ma te kar ga fekilen ko dama di bay watir watofilen ko marsi balen de xamal watir wa nyame ngiti ci sulli mo to xer wa
2: nak ko xamul sayir tan ko bi me mar hayan balane nga deg serer serign ma sambane na inspecteur la pour retier na tay ma ko diger mam cerno waccina defar na diine ñibina aljana ca oril diino mam cerno waccina ba fa serign dam serign mamar afañu ngay ñu dam jigenul or ayn ya koy teru lalam ñu ñu bar sax ñu fi feru ma ngay bunana ti lalam di buru jotna ca bisu feor ba di tulli bamba takal nako meday batim yodul teke kula da borom kun
0: yengal la firdausi la ma de touba taxaw fa jannatu naymi boba jannatu adin am la fayri duwani nuyo na fa ak ba ci borom gawani mam tiarna nah nanu badem jinani madhebu ko seti la da jirani okki fan ak jurom la xey di buru ñu na bayin bayin mu daadi muru nitte fan ak ñaan tweru so baandi alhamis na min xew so daal amna jurom ñett fukam yu mank yenen ti wer la ñan ko si di mag ku bëgg degg fa mu dox ci sa'ir na ma jottam na fukal nga saagar ku bëgg xamna cerno waati da def deglu man nga roy ko modi arif fami xale la dalli andak bamba yere jikom ya gegom ya takam ya bamba ko jangal mo ko def kan fore jangal na ay fore to masla dore
2: ray ray no sayir ta

ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون